0: يلطف يدها عمله كقربة ماء أنت تبلل من يحملها أي من عشاقك أخلصت له.
1: This is Bossa Brazil.